0: كل واحدة من الجودة تاعنا Alex Warren Passenger في أيضا السلام بعدين جوا شوروم الجديد تا Joinwell FX بالمريهر بحالسا
1: نعم Good News Friday نسمع Family Good News نقرا فرسي Awareness مناشي كنتي راين راس في ستوري 5 فينا دي ما رايتوش فرسي actually مور next week
0: تتمور تراها سابي خافنا
1: إما كنت دا نسمع السولت في سوشيال ميديا وكنا متلا فيديو لي قال أم اللي عندها زوج أطفال قالت لي من وراء الفيلم كانت طفلة اللي كانت فيرا إيموشناتا بتبكي
0: وقت الفيلم alright
1: أو اللي طفلة منهم الزايرة قالت لي ما ريدش توزع أكتر التابلت
0: سوا
1: وينا إنهوس اللي قال كم التابلت هو في الهاية تطفال تقول هات اللي عنده طيب تياو إما نحسب حفنة تابلت اللي شكل تانت ما نحسب شو داسك طيب أش probably it ijalek tilapin as tatfalli ahna ijalek tilapin as bil physical toys for seeing naft qot tilab shikatch you know
0: li kul punta toy story wala ma tanchi jibek sociable tafin ma
1: inti rajtu xek
0: iva rajtu rajtu u li stas ħaġa li għattejt inti jibek fun fejtin qata mit toys u kol anka mek biex tamel l-ħbib u kol tħosna xe
1: l-ħbib
0: ħafna anka D. Incomplete. So I think about us for Bay. Joe, I'm sure we're going to join with FXB.

0: واحدة من كيميكال برادرز افتكرنا سجور دين دي كانت جو فوق بقية البدو تالويكند فلمكين الجمعة فلاشية كيف كوازي هاي دقو 28 عندي جايين ليل سومبر وانكي دريك فوق بقية
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the